إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استووا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل. Mohon sof dirapatkan, diluruskan. Sof anak-anak mohon dibantu. Stau. Allahu Akbar.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.

0: تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إن علينا حسابهم.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر الله.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت

0: dan sesuatu yang satu lain disyukuri sampai sekarang masih menggunakan rukyat hilal dalam bentukan dalam bentukan masuknya bulan Ramadan dan penyelainya Allah SWT.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد.
2: لا أقسم بهذا البلد.
1: وأنت حل بهذا البلد.
2: وأنت حل بهذا البلد.
1: ووالد وما ولد.
2: ووالد وما ولد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
2: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟
2: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
2: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: أيحسب أن لم يره أحد؟
2: أيحسب أن لم يره أحد؟
1: ألم نجعل له عينين؟
2: ألم نجعل له عينين؟
1: ولسانه وشفتين؟
2: ولسانه وشفتين؟
1: وهديناهم النجدين
2: وهديناهم النجدين
1: فلقتحم العقبة
2: فلقتحم العقبة
1: وما أدراك العقبة
2: وما أدراك العقبة
1: فك رقبة
2: فك رقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: يتيما ذا مقربة
2: يتيما ذا مقربة
1: أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
2: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: أولئك أصحاب الميمنة
2: أولئك أصحاب الميمنة
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
2: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
1: عليهم نار مؤصدة
2: عليهم نار مؤصدة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر
2: والفجر
1: وليال عشر
2: وليال عشر
1: والشفع والوتر
2: والشفع والوتر
1: والليل إذا يسر
2: والليل إذا يسر
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
2: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
2: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
1: إرم ذات العماد
2: إرم ذات العماد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
2: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
2: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: وفرعون ذي الأوتاد
2: وفرعون ذي الأوتاد
1: الذين طغوا في البلاد
2: الذين طغوا في البلاد
1: فأكثروا فيه الفساد
2: فأكثروا فيه الفساد
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
2: فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: إن ربك لبالمرصاد

0: الحديد الغاشية.
1: هل أتاك حديد الغاشية؟
0: وجوه يومئذ خاشعة.
1: وجوه يومئذ خاشعة.
0: عاملة ناصبة.
1: عاملة ناصبة.
0: تصلى نارا حامية.
1: تصلى نارا.

0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: فيها عين جارية
1: فيها عين جارية
0: فيها سور مرفوعة
1: فيها سور مرفوعة
0: وأكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي مبثوثة
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها
0: وأخرجت الأرض أثقالها
1: وأخرجت الأرض أثقالها
0: وقال الإنسان ما لها
1: وقال الإنسان ما لها
0: يومئذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس.
1: قل أعوذ برب الناس.
0: ملك الناس.
1: ملك الناس.
0: إله الناس.
1: إله الناس.
0: من شر الوسواس الخناس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: ما

0: امرأة حمالة المحطب
1: في جيدها حبل من مسد
0: في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون.

0: أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وبنينا فوقكم نبعا شدادا
0: وبنينا فوقكم نبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا

0: ونباتا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: وجنات ألفا
1: وجنات ألفا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: وفتح السماء فكانت أبوابا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: إن جهنم كانت مرصادا
1: إن جهنم كانت مرصادا
0: للطاغين مآبا
1: للطاغين مآبا.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

0: والفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: إن الذين كفروا بالمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم

0: تحتها الأنهار
1: ذلك الفوز الكبير
0: ذلك الفوز الكبير
1: إن بطل ربك لشديد
0: إن بطل ربك لشديد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: وهو الغفور الودود
0: وهو الغفور الودود.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.